أغس بنيم فال نسي يومسا كيشا نميد تاوان جي تاريت ني پان با ساقاب تليشنغ مغا جما پن ني فني پان أغس كي تانغ تراما پن إنجليسنغ ني كنترو هاوزيك أيو كي پونغ مغا مخاي تاكي بغلوننا أغس بنيم فال جي FM سانغاي چنل جي تورم پرين سندوك باو جري سندوك جري با ميغا هرسا مهم دسميك مغا دني أغن با أيو كسي دا تورم تابيري با خواي پوم نمك بو إيكوك نون خورم جري تارام نو اوك جري